الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: آمين.

الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتناحه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمركم وتنهوا عما نحن، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين وانصر من انصر دين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء دين وعلى كرامة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا والبلاء والوباء والزلزلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن الذين عندنيش خاصة وسائر البلد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل لحياة زيادة لنا في كل خير واجعل لموت ورحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العزيز يذكركم واشكروا على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم تسمع فيه الصلاة بذكر الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله. استغفروا وأقيموا الصلاة فتراسوا وصوتوا خلال صار لروس ربط صار في depan kosong diisi kaki rapat menutupi celah. إلهي أنت مجيد.
0: الله أكبر

لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر.